عينين شوفين وهذا علاش حنا عارفين واش بغينا وحنا هنا كيف بدينا نكونوا ما كان اخر ما عارفين نحلقوا بعيد خيالنا وهذا هو سر توحيدنا وسر ازدهارنا تنوع الموسيقى والنوتة تبادل الشعور وفضل عطاءات في الريال القلبة ورغم كل قفزة الأمام